نون ارخ باي مرخيس البيبي نوصي الحيس لا الافين نوصي عبون وفي شعب حطا بنقين بيسا لحتى العمرين الحطتين ونحنتان وتمحنوا مرعون نشاش كحينو ميتسارون نحو قاقي ميداتين

منكن لا انت من منكن رحيم علينا منكن حنين وبعنا منكن واسيم سيمان وسيدك بحيس اللي ما شفها قدر من وشيعين وبنحو دام العسيك يعني خاينين تخور رحمي خاضنا ما حصل لك ما ما يحصل خاضنا يعني نوك عشان خانوا لك تذكروا لنا وعمنا وشوني ما يقدموا رحمي خيك دلون وميود عسرين وشيما دون عم شمائي وارس حنين ونحن حنين وكلام سانو بوز بروك زحيم تذكر بروك زحبا تذكر بروك زحكا تذكر بروك زحكا تذكر هادو ما يشيع عمين خانين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين وكلين